0: بس رخل بين كسليمات بنتنا كنا كشون رئيل شقا كسليمات
1: قد اوشكت سوان انتكوه يادير توي موان فانير.
2: Agradecemos que nos permita informarle en su diario vivir.
3: Informativo Intercultural Mayacar, informando desde los territorios. Tajen katatapeh atbaltzih Radio Fejer.